0: فهاد البلاد لا حياه لا عيش. بغينا نعرفوا فهاد البلاد واش حق الدرويش غير شبر وطرف ديال الزيف. علاش فهاد البلاد اذا بغيتي توصل خصك تمشى فوق السيف. بغيت نبيع نشري في الحرام ضميري ما باغيش اقول العقل يتكلم. هاد المحنه غدوز نقطه بنقطه غيدوز غيحمل الواد وغيدينا معاه كاملين. علاش فهاد البلاد ما عندنا فيهاش لا رؤاس. عندنا واحد رئيس كبير مول الكارات ديب خبي وعندنا رئيس كبير.
1: راديو نعنع خيزون جزء فلسطين صافي.
2: برافو برافو الحلوين طالب لي بيتين ماما ماليزيا وين يعيشوا في الطريان.
3: نعنع راديو